أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجل الدليل
3: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أودة تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمر يا ميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحرن يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: الخليجية
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب، وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني. طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب. هواهي فكك ضلوعي، ويشعاني يا برده ما صفالي من نعيمه، شربي ناره ما هدت ناري وبركاني. أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه، عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها احتاج كلمة تجلي أحزاني. خياله له حضور ولي رفيق، الدرب يسوذن ويهدى ويدق بيباني، قسمني من جهات الشرق لين الغرب، وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب، وهمش عيشتي دونه وسلواني.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبة هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة، تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: استانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الجبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيك، أمرك على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها انطولت كن شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جورز من نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها ما كان متوقع من الألف عشريني أني بوقف برجلي في محافلها علم أحبائي وعلم معاديني يا وقت وأهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني إن كان ما بدل الخوة ببدلها ورفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني اللي إلى مالت الدنيا يعدلها مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف باكر تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي مميلها وتكون أنت الرفيق اللي مميلها
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
3: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية
4: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبهى
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الجو جوكم.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. انتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنة ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعة الأرحام، دون بابه يرد السايل اسياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجة، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وش فيك تركض وش بلاك؟ وإيش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب، غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع، وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة، وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب، غريب يا ابن آدم غريب.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: الخليجية
5: 100% خليجية.
1: 1009

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعيا في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي، وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي. بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح، كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح، يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح. ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمة الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوة عسكرية ودفاعية اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمة دفاعية في العالم. هذه الارض مباركة. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركة تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهاية ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلهم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضا. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فساء على الخليجية.
1: اشعار فساء على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وانت تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجا في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
1: على الخليجية.
3: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية دينر توجذر. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. دينر توجذر على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
4: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، قليت هاب الجوع أسد جوعي، لكنها كظة فرة وميدان، وأنا لي قدمت يصعب رجوعي.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الإنشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية، صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية، لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: واحد

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني في لجة أشواق هد الحيل طاميها أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني بيوت زخارفها قوافيها ولحن حروف واسمك فاتحت لحني إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها أو موعد بالتجني لو على ظني على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني لكن لنفسي الحزينة من يسليها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبط طفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009 الخليجية الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرض.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها، والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت، اقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، اقول ما كل وصلا يشبه وصالها. اصد عنها وادور وصلها، ما دريت كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، اغلى من اللي رايت اللي بعد ما رايت، واوله ما بين منحرها وسلسالها. اعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو ان العذارة فيهم امثالها. حاولت اغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الطعم كنك اللي يذكرني بروحي،
1: كنك اللي يذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام. صرت للناس وأوراقي وبوحي، سكر الليل كنت وملح الأيام. صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام. البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار،
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شيء وسط الضمير وشيء براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سوياً نبني للمستقبل، سوياً نرسخ رؤية أشمل، سوياً نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيني. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عشب صيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحة يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان وياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي، وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غلا جم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي له الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرب رجال بعيدين، وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: وين انت يلي كل ما قلت وين انت؟

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري أكثر من 40 سنة. دبي والإمارات ككل أرض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي. مش أنا عم بتكلم، اسألوا 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا أنه هم استثماراتهم آمنة قانونية. آمنة قانونية. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كانوا الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو قاعد تطرف. قوة عسكرية ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو قاعد تطرف معه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع ألبان سومانا باغمن رئيس برلمان جمهورية غانا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والمنعقد في المملكة المغربية. بدأت محادثات المفاوضات الأمريكية الإيرانية بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم في سويسرا، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد في سويسرا اليوم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان من بينهم طفل وامرأة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة بجنوب لبنان خلال 2 من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤى.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية
0: الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي أبغي أسوي له إعادات تصحيح ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح عليه تكبر شرهتي واحتجاجي ما بيني وبينه سوالف وتلميح عنده يقين بلهفتي واحتياجي أحتاج له مثل الدجى للمصابيح ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي أنا المطر وهو المسافات والريح دايم يجيني في قراره مفاجي أحيان أحس أني من الشوق بصيح يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
5: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود

0: المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: على دامة الأثير
0: 1-0-0-9.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة
4: على الخليجية.
6: أشعار فزاع على الخليجية.
7: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة. الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
4: أشعار فزاع
6: على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: اتصالتنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة مهنئا بمناسبة يوم الأب، الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. محمد بن راشد: في يوم الأب نحن ما زرعوا وما صنعوا وبنوا. بدء وصول الوفود إلى مقر مفاوضات إيران وفرنسا، يلتقي رئيس وزراء باكستان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في حسابه الرسمي على منصة إكس بمناسبة يوم الأب: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله، رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل، لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا. استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم، وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم ومسيرتهم، نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا، رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على حسابه في منصة إكس بمناسبة يوم الأب: في يوم الأب نقول من مثلك يا أبي علمتنا أن خدمة الوطن شرف، وأن العبرة بالفعل والعطاء والإنجاز، وأن الطموح لا يعرف سقفا، فكانت كلماتك دروسا وأفعالك قدوة ومسيرتك مصدر إلهام لنا ولكل إماراتي، حفظك الله لنا أبا وقائدا ومعلما. في محلياتنا أيضا، أعلن المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع عن الشخصية الثقافية المكرمة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها 8، ومن المقرر أن يقام حفل التكريم يوم 23 يونيو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN لطيفة الدرمكي نائبة مدير المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
5: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا. والجدير بالذكر أن الدولة الضيف لسنة 2026 هي المملكة المغربية، وقد خصص لها مجال الدراسات الأدبية الذي لاقى إقبالا متميزا من مجموعة كبيرة من الأديبات المغربيات، وتم اختيار الكاتبة الإماراتية شيخ الناخي الشخصية الثقافية لهذه السنة لما لها من بصمة وأثر في المشهد الثقافي الإماراتي.
4: نشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم. بدأت محادثات بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين صباح اليوم في سويسرا، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. كما التقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. هذا ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد بعد ظهر اليوم. وأوضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قبل الاجتماع الرباعي الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي. إلى لبنان. أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، من بينهم طفل وامرأة. وقالت الوزارة إن 5 أشخاص قتلوا في غارات على بلدة في البقاع الغربي شرقي لبنان، فيما قتل فلسطينيان في غارة أخرى استهدفت منطقة صور جنوبي البلاد. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 5 جنود وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة بجنوب لبنان خلال 2 من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود 5 قتلوا في حادثين منفصلين بجنوب لبنان. إلى ملف آخر. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف ليلا مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي تخضع للسيطرة الروسية، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسونودار في روسيا. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: احتفل المشجعون اليابانيون بفوز منتخبهم بنتيجة 4-0 على تونس في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك بالبقاء في استاد مونتيري لجمع النفايات من بعد انتهاء المباراة في المدرجات. أما أبرز مباريات اليوم ضمن فعاليات مونديال 2026، إسبانيا تواجه السعودية، أما الأوروغواي فتواجه كاب فيردي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية.
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينا وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين أنا والله لو منت المغنى وتملكني عهودا من سنينا لغني في الهوى في كل فنة وبيع بيع ناس المرسلين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية
2: حصريا للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا لناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع ألبان سومانا باغمن رئيس برلمان جمهورية غانا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والمنعقد في المملكة المغربية. بدأت محادثات المفاوضات الأمريكية الإيرانية بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين اليوم في سويسرا، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد في سويسرا اليوم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان من بينهم طفل وامرأة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة بجنوب لبنان خلال يومين من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مستودع للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40 المنامة 29 34 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 28 42
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعالية Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. جوائز رائعة بانتظاركم. Dinner Together على الخليجية 1009 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: 1-0-1-0-1-0-0-9

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أنا الآن ساكن بالإيجار.
2: حلو.
1: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
2: الله يزيد.
1: وبنيتها على مدى أكثر من 20 سنة.
2: الله يزيد.
1: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو العشرة مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعملك العشرة مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون. شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 ألف وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
2: اعطي 3 مليون اعطي.
1: شفت؟ انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
2: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
3: صيتنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة مهنئا بمناسبة يوم الأب، الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. محمد بن راشد في يوم الأب: نحن ما زرعوا وما صنعوا وبنوا. بدء وصول الوفود إلى مقر مفاوضات إيران وفرنسا، يلتقي رئيس وزراء باكستان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في حسابه الرسمي على منصة إكس بمناسبة يوم الأب: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله، رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل، لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا. استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم، وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم ومسيرتهم، نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا، رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء

0: هذا الثقافي الإماراتي.
1: النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى أبرز أخبار العالم، بدأت محادثاتهم بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قاليباف كبير مفوضين الإيرانيين صباح اليوم في سويسرا، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. كما التقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، هذا ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد بعد ظهر اليوم. وأوضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قبل الاجتماع الرباعي الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي. إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، من بينهم طفل وامرأة. وقالت الوزارة إن 5 أشخاص قتلوا في غارات على بلدة في البقاع الغربي شرقي لبنان، فيما قتل فلسطينيان في غارة أخرى استهدفت منطقة صور جنوبي البلاد. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 5 جنود وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة بجنوب لبنان خلال 2 من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود 5 قتلوا في حادثين منفصلين بجنوب لبنان. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف ليلا مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي تخضع للسيطرة الروسية ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار مونديال 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: احتفل المشجعون اليابانيون بفوز منتخبهم بنتيجة 4-0 على تونس في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك بالبقاء في استادي مونتيري لجمع النفايات من بعد انتهاء المباراة في المدرجات. أما أبرز مباريات اليوم ضمن فعاليات مونديال 2026، إسبانيا تواجه السعودية، أما الأوروغواي فتواجه كاب فيردي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: الخليجية الإماراتية،
5: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
6: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
5: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبة هنابه وهنابك. زاهي الخد براجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

جهت الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سفاح صوته كان وما زال، والفرقات تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابن الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.
0: الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية دانت الأثير
1: 1-0-0-9. صوت بلا صورة.
2: يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحديات متسارعة تتطلب مزيد من الوعي والحماية والتوازن.
3: النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية خلال فترة من 2 إلى 5 يوليو القادم إن شاء الله في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، بتكون المشاركة مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.
4: صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: وفي العناوين: رئيس الدولة مهنئا بمناسبة يوم الأب، الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني. محمد بن راشد: في يوم الأب نحن ما زرعوا وما صنعوا وبنوا. بدء وصول الوفود إلى مقر مفاوضات إيران وفانس يلتقي رئيس وزراء باكستان.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في حسابه الرسمي على منصة إكس بمناسبة يوم الأب: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي يوم الأب نتذكر أبونا زايد رحمه الله، رمز الأبوة التي صنعت وطنا بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل، لتبقى أسرنا دائما مصدرا لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا. استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يوم الأب فضل الآباء ومسيرتهم، وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم الأب نستذكر فضلهم، نستذكر سيرتهم ومسيرتهم، نحن ما زرعوا، نحن ما صنعوا وبنوا، نحن ما تركوا، رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على حسابه في منصة إكس بمناسبة يوم الأب: في يوم الأب نقول من مثلك يا أبي علمتنا أن خدمة الوطن شرف، وأن العبرة بالفعل والعطاء والإنجاز، وأن الطموح لا يعرف سقفا، فكانت كلماتك دروسا وأفعالك قدوة ومسيرتك مصدر إلهام لنا ولكل إماراتي، حفظك الله لنا أبا وقائدا ومعلما. في محلياتنا أيضا، أعلن المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع عن الشخصية الثقافية المكرمة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها 8، ومن المقرر أن يقام حفل التكريم يوم 23 يونيو الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN لطيفة الدرمكي نائبة مدير المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
6: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا. والجدير بالذكر أن الدولة الضيف لسنة 2026 هي المملكة المغربية، وقد خصص لها مجال الدراسات الأدبية الذي لاقى إقبالا متميزا من مجموعة كبيرة من الأديبات المغربيات. وتم اختيار الكاتبة الإماراتية شيخ الناخي الشخصية الثقافية لهذه السنة لما لها من بصمة وأثر في المشهد الثقافي الإماراتي.
5: النشرة متواصلة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى أبرز أخبار العالم، بدأت محادثات بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين صباح اليوم في سويسرا، إذ يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. كما التقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. هذا ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر سيعقد بعد ظهر اليوم. وأوضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين قبل الاجتماع الرباعي الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي. إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان من بينهم طفل وامرأة. وقالت الوزارة إن 5 أشخاص قتلوا في غارات على بلدة في البقاع الغربي شرقي لبنان، فيما قتل فلسطينيان في غارة أخرى استهدفت منطقة صور جنوبي البلاد. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل 5 جنود وإصابة 13 آخرين في حوادث متفرقة بجنوب لبنان خلال يومين من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود 5 قتلوا في حادثين منفصلين بجنوب لبنان. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف ليلا مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي تخضع للسيطرة الروسية ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسونودار في روسيا. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار مونديال 2026.
7: رحلة الكأس مونديال 2026.
5: احتفل المشجعون اليابانيون بفوز منتخبهم بنتيجة 4-0 على تونس في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك بالبقاء في استاد مونتيري لجمع النفايات من بعد انتهاء المباراة في المدرجات. أما أبرز مباريات اليوم ضمن فعاليات مونديال 2026، إسبانيا تواجه السعودية، أما الأوروغواي فتواجه كاب فيردي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
11: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
10: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤى
12: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي. أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني. التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
11: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
8: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 40، المنامة 29 34، الدوحة 27 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 39، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 28 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

يا ناعم العود، يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يا حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

انت تعرف وش معنى مالي في امر وصل القرار غير اني انتظرك تجي توفي الوعى انت تعرف وش معنى صار

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
4: الخليجية. أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
3: 100% خليجية.

0: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل. سويا نرسخ رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، عقب العرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على خصم حتى 50% على طبقة مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كل الناس اللي تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل، حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 40، المنامة 29، 34، الدوحة 27، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 39، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 28، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كنت أنتظر، كنت أنتظر وأكتم أنفاسي على بابك. يمكن اليوم من شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي. لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي. ما دام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبح لي. على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمح لي. لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
4: حب

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عشت.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة. أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما رؤسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان وراء وجل حنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، وانكره يوم تدفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

1-0-0-9. أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حضرخ العبات ونفضها، تنسى حضرخ العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاضك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يسونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدر الضيق محتكرة وسلي النفس.
2: لو

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كم لي ونابه من بهر وتفكر،
3: من بهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
1: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روضن فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخلي الباب خلفك مسكر، ادخل وخلي الباب خلفك مسكر.
0: أشعار على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع.

0: بلا ضياع والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها. لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها،

0: يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. منعوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها. هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا اول جروحي دخيل الله من تاليها. احيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها. لبيك يلي من عشقتك قمت احس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها. انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت بلا توقيت، هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري
4: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي. وميثاقي
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشعار فزاع على الخليجية. الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح له. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو، أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو، دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغب حبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكا من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان

0: المأسوي قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا الراحلين من الحياة أذكارهم تدوي دوي خلودهم بفعالهم حتى ولونهم فنوا واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو ما حب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.